0: وجعلني مباركا أمانا كين دم سونغان ينورا بانتوه انتما تاتا الله سبحانه وتعالى انفدو ومكسا أينما كنت ونوين ديبانغان دي وأوصاني بالصلاة انكو تدو كوبيرا انتين سارينغا والزكاة اتين تولينغان الزكا ما دمت حيب بانغال يندي مرانغان شاري ملامو
1: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
0: وبرا بوالدتي انغامبي انغوندير النبو ولم يجعلني جبارا شقيا تانفدوي ومونتو شواجوين باكو مونو نفوا صبرو كبيران جاميرا ماما وي
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
0: والسلام علي السلام علي مريم بجبير كنت باتو الله باقامي يوم ولدت وكفكرنا كروين زالدوا ويوم أموت وكفكرنا كروين دفا ويوم أبعث حيا نكرنا كروين دزوكي سبوانغان دي مرامو كفمونتانا الله سبحانه وتعالى مبيري يناجي مفولي ديا مريم بيانغا سيجين دفلا باكوبيتي سيبي نيزي بيرتوكا كفانتو نبي كانغا بفرنا كروين كوميريرو
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
0: ذلك عيسى بن مريم أي عيسى متبني ومريم قول الحق تكبول الدبي قامبي بيا مزمي بيا لو الذي فيه يمترون إبي قامبي بيا بسنغو بونجي مباتسو كوبابي بوسا بوسا تبكا كسانتي ويقوتو ويقوالي
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: ما كان لله جاري تشبوان إذا الله سبحانه وتعالى ناكمنا كدقرا أن يتخذ ولدا وكبيرا تأزال بزال زموانا سبحانه ويشايوكنا نشيرا تكزبونا تتشمسان إذا كموغركو إذا قضى أمرا واباس الزيويش انتو تشبيريشا يقروا كبا فإنما يقول له مزما يا يقربو قزكوش انتو يشون با فيكون نشبانغا فيقرا
1: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: وإن الله ربي مزمع الله يمرز وانجي وربكم إرى يمرز وامي فاعبدوه ممسينزي الله سبحانه وتعالى بواتب وقامبا انت الله سبحانه وتعالى يمرز وانجي إرى يمرز وامي ممسينزي هذا صراط مستقيم إرى يكوب التوف وابنى بابلي كتي بيبجوك بيرانجا بيسيمي أبلي كوب الدامبر كفريوك سينزا الله مبكاكفوك سينزا oyo simwana wabula muddu wa Allah bwatyo bwe yeeyogerako nga byebigambo Allah byatugambye nti bye byamazima abasinga obungi tebabikkiriza ate ne babikyusa ne bamuyita omwana Allah agambye ekyakyukuzibwe nakyo tekimusaanira wabula bw'aba ayagadde okukola ekintu alagira bulagizi nti ba ne kiba bwatyo bwe yalagira Isa abiri n'aba nga simwana wabula muddu
1: ikhtalafa alahzabu min bainihim fawailu lilladhina kafaru min mashhad yawm azim
0: فاختلف الأحزاب بيولا نبيت ما تمام بيبين جيبيا كسوكا وقوة محمد من بينهم وكتوابيو أبامو نبامو يتو موانا أبالا نباس قرانغا باكا كسانتي مدوا الله أبالا نبامو يتكتون داي نيني فويلون أكبونا أبونا فويلون أرسنير وموليرو فويلون أبي ووبي للذين كفروا bigenda kwa kwaba ba wakanya ekitufu ne bakiva ko ne babuka ne kichamu mimashhad yawmin adhim kuruna kuru enkomerero olugendo okubulunene Allah lwagenda okwanjula buli kintu kyonna musana

0: أسمع بهم بغين دكوبيرا غابوري رانيو وأبسوري بغين دكوبيرا غابرانيو يوم يأتون نورنا كوري بغين دكوبيرا غابتوجيرا بغين دكوبيرا غا الله يونيانتين إمفول إمفولي رايابوي نجي غين دكوبايا تيتالون يكورونا كورونجي يوكانا إمفولي رايابو الواري رجيباوريرا ngo kulaba kwawe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana nendaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya atuna n'olunaku lwe balitujjira bagenda kubeera nga buli kimu bakiraba mu butuufu bwakyo lakini ezzaalimuuna y'abaali azaamaanya ne babeera ng'ebintu babivuunula kifuula nnenge aliyawuma olwaleero fi dalaalin mubiin bali mu bubuzi obw'olwatu tebagenda kubeera nga balina akalungi ke balaba mu maaso ga Allah okuggyako obusungu bwe
1: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
0: وأنذرهم كيسا بانتوا بيشكي شابزا نيرما تيكاكا الله نبغا زنيسزا من نميزا ونمبكور وابي أبوي باتيس يوم الحسرة ورناكو ووكو بيران تباقين داكو جسا ومونتوا قين داكو بيران غاية جسا إذي قضي الأمر إن سنغا زيزويري بيرانغا الله سبحانه وتعالى مزوك زرامرانغا واربارا مدمو ينكانيا وهم في غفلة سنغا ونكون سابان تبيسا منغيري يتغيابو وهم لا يؤمنون ربا سلاوو بتكيريزا أما زمايا دوبو غبابو ردي

0: إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ مَزْمَفِتُ جُوكُ سِكِلِنْ سِينُ وَمَنْ عَلَيْهَا نَبِيُ النَّبِيِّكُ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونُ بُنَّجَةُ لِجِبَ جُوكُ الزِّبْوَى abatajja na kintu era tebajjagenda na kintu wabula tujja kuba balaka ebyo bebakuŋŋaanya ababifuna mu makuba amatuufu bayiringa basasulwa obulungi ababifuna mu makuba amakyamu bafune ekibajyamu
1: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر رجكر في الكتاب مكتب من تكبول الدم يبين تبين جكر من أمد وفي إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام إنه مزموم سجو يكان صديقا نبيا يلي النبي يكرا مزمان غيرت وامغو والنبي نبي رانغا قولي ملي مجفنغا بيشاري شيتا جسا
1: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
0: إذ قال لأبيه جكر ريقام بكتاو آزرا يا أبت وانقب بتاتا آزرا لم تعبد الواتنا ووين جبهم كسينزا ما لا يسمع وذنتو بتاولد السنغو بيرا كتو يقلا وكبي قامبا ولا يبصر بتصبر كبيرا قبيرا ولا يغني عنك شيئا قتبين كبين زكما لكانتنا كمو الله سبحانه وتعالى واتو واتو نمزو بفمو مانا بيارا جيري كتاوي

وأعتزلكم نيدا كبيسا بانزين بابيري وما تعبدون من دون الله نيبيو بيمسين سيبي تالي الله وأدعو ربي نيدين سينزكا توندا وانجي نيدا كبسين كام بيرين غام بابيرا عصوبوليا وألا أكون بدعاء ربي شكيا nizo kuveranga mukusaba katonda kwengendo musaba kasunda wange tajja kuveranga mvamu era tajja kuveranga nswaza Allah subhanahu wa ta'ala tajja kuvera muno ne pumwecho chenaba mbedenga musaba ajja kuveranga mfuru omuntu omurongofu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba njo mwana ya wabakadde bisalamu nenga salamu ya kubasibula si salamu ya kubagaliza mirembe jepita salamu almutaraka salamu yokubera nti omuntu omugambye nti nze nawe twawukanye era ngenza okusenguka nja kusigala nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala

0: فلما اعتزلهم وامروا كبيرا تايو كنينبو وما يعبدون من دون الله نبرباري بسنزان يو كنينبي بتالي الله وهدنا له إسحاق ومقابر ومعنى وإسحاق لإسحاق لنا زار يعقوب ومذكر ويعقوب وكلا جعلنا نبيا قلنا بانا ومذكر وابفور بالنبي ومو لإبراهيم عليه السلام
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: وهبنا لهم من رحمتنا توابا قبيلا بان توابو كفير يكساسر كفي يتوابا قبيلو كفيرا قبتك الدكو بالتوفو وجعلنا لهم لسان صدق عليا يتوابا تيلو وكوغر واكو وكوى مزما وكوى وقرو يرين نميزابا انتوبنا بجا كفيرا قبابو قراك برونجي بيريري وكتوسا انسين وبيري بانغا انساني وو

0: نبيا
1: واذكر الذكر في الكتاب مكتب يا محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قران الى تكبر الى ومدوا الله يايت وموسى انه مذموم مدوا يايت وموسى كان مخلصا يلمسج متكب وكان رسولا نبيا يلمكم وفيرا النبي الله سبحانه وتعالى نيام وقدكم السورة يمينه
0: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وامكو لك السيد يورسوسي إيابيو وقربناه نجيا يتمسين بزوك فيرانغا يجرم نفي وكتي وفي نيينغا توالي مبونزي نغتولي مشامة بابلي
0: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
1: ووهبنا له نتمقابلا من رحمتنا وكبير يكساس لك وفوكستنز لك وكسبك يكسبا ومقابلا أخاه هارون نبيا Muganda we Haruna na ina abira nabbi wafe kubanga ya sabanti ntumane Muganda wange Haruna ya singu kugira na matizo burunjo limirwe werunyo nyoro mfanyo nyoke nsonga Allah subhanahu wa ta'ala na ina mumuwane bagenda vuna eriki ya mutume wa firau babiringa ba mutusa kububaka

0: kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah yalinga alagira abantu be okubeera nga bayimirizaawo eswala mu bukakafu bwazo waz-zakati n'okutoola ezzaka mu bugagga bwabwe wakana inda rabbihi mardiya yali omuddu oyo Isimaili eri Katonda we nga yamussaako okusiima kwe
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر الجكر في الكتاب مجتب شفمنا مدوى الله ملال إدريس إنه كان صديقا نبيا يعني النبي وفو موجز ومزنا الله سبحانه وتعالى نيامو جدكم القرآن مسورة يمينو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: ورفعناه تومسطلا مكانا عليا لتومسطلا لتومسطلا لتومتيكا مشفيكا وقرو إلى النبي يسر عليه السلام الله سبحانه وتعالى بيطوال النبي وفي محمد يجنر كبيران جنر مقرو يسانغ جاج فويو نوح إدريس عليه السلام جاجي مقرو الله سبحانه وتعالى yamuwa ekifeekya waggulu yamusitula n'amutwala waggulu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti nabbi oyo yamuteekeeyo waggulu mu ggulu ery'okuna

أولئك الذين أنعم الله عليهم أو بتكون يدبيب الله سبحانه وتعالى بيتيك كيب ينجرابي من النبيين مبنبي من ذرية آدم مبذكر بآدم ومن من حملنا مع نوح إرابي بما بذكر أبو أبا بما أبو بتواسكرا ومن النوح أباونا أباونا أخذكر إلى مزقا متبا ومن ذرية إبراهيم ويمولي الزد يا إبراهيم ما هو بتنين يدي وإسرائيل ويمولي الزد يوم الدواء الله يتبع يعقوب متبني وإسحاك إسحاك متبني وإبراهيم عليه السلام وممن هدينا واجتبينا إرمولي مبان توابو بانجي بتوارون دامن تباتيكا وليوبرون أمو وفي مبزكر بابا توابو مرينيه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ngaddala bwe baba bawulidde amateeka ga Allah oyo omusaasizi nga gabasomerwa kharru sujjatan wa bukiya bakkanga wansi ne bavuunama nga bajjuddoka b'amaziga nga gakulukuta olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga famiri eyo Allah yali yagiteekamu obuluŋŋamu abantu bangi abaavaamu ne babeera bannabbi

جنات عدن إجان الزيبين قريب يوكوبير ممرين بن النكو التي وعد الرحمن عباده إذ الله زيارقانيسا أبد بيو مساسزي بالغيب الله سبحانه وتعالى يزيارقانيسا ومنو كوبيرانتي باري بمسنزانغت بمرابكو باري بانغبين السوبي يريوكتو كريزا الله سبحانه وتعالى اندقانو زيزيابقانبا ومنو كوبيرانغت بمرابكو نبيو ببابرقانيسا تبابيرابانغكو إنه كان وعده مأتيا Allah subhanahu wa ta'ala indagano ye egenda kujerete ko kujanga bo yagiraganyisa bananyinyo era jja kuba wejjana ngabo yabagamba

0: يسمعون فيها لغوا تبقين ركول لمجاني يبقان ببيار يوغانو إلا سلاما أكجاك بنت بيامرين بميريري ولهم رزقهم فيها بلبيرا نبيوك قبل الوابياب مجانوم بكرة وعشيا كونشان القرو غبالي مبيو إبي بسانسة الله بيابتك كلا مجانا
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
0: تلك الجنة في جنيه جتوريا جتوريا الله جايو جراكو التي نورث من عبادنا جتوجندو كذاب الدب في من كان تقيا أوين نادي بيركون سكونون غيريات الله.

الله سبحانه وتعالى تغامبا وما نتنزل الا بامر ربك تيوالي تونناكي تسمو قرانينو نيكيبيرانغا كيسينغا كيسكيكيرا موبيسانجا نيكيكا وكيراني تشيندا كاتنا تشيكا تيوالي وكي تسا غاتوكيسا موبيسيرا بياكي بيجيري الا بامر ربك وكجاكو غاتيرا جيرو تشاكا توندا وكي تشيبيرا تشمازو كويتا له ما بين ايدينا وما خلفنا الله سبحانه وتعالى من يبينا يبيني ما سوغا في كتياما جتولاغا نبي يبيني ما بيغا وفكون سجتوفا وما بين ذلك نبي وكتا وبينا بمني وما كان ربك نسيا الله سبحانه وتعالى ومرزو تابيرا كتيرا بلا تشنو تشمو بزيكو يتاغا كتيكيزا

0: man fi samawati wal ardi tewali buli kintu kyonna kiri mu ggulu oba muno mu nsi illa okuggyako ati rrahmani abdan kigenda kujewa Allah omusaasizi ku lunaku lw'enkomerero nga kizze mu ngeri ya buddu fenna tuli baddu
1: لقد أحصاهم وعدهم عدا
0: لقد أحصاهم الله سبحانه وتعالى يبابل الدو كفا قواسوكو كتوكا قواسين بيوتاينا موانا وابراب النبادو وعدهم عدا يبابلو ربرا روتيتا قصة كبيران تدامو كبرا نيمو كبرا كوي يسانغا من نمو لبادو تمولي موانا وينوم
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
0: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل يوم أجند كل فوتين عاتو كم مسكا الله كرنا كل شيء ما عاريب ونام نجنا عاجنز يكا تينا كم نتوم للا واجوري لاري ما بيجا متاسا وبا نتوم للا ينا وبا بوينز وبا ماري يننعا فابيل كفورام وانسي
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
0: إن الذين آمنوا مزما بكرزا وعملوا الصالحات نبكل من الميمرونجي سيجعل لهم الرحمن ودا الله ميتفتي فوقباتي روين بيري رقوم قوانو نوكوا قلو قوانا مدلا وكبيري أبا بارينغا أبا أوليزي ayiri Allah subhanahu wa ta'ala jakubatirawo ekiraga nti mukwano gwabwe wanamaddala mu nsasula yabwe bajja kukiraba.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذب

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج الله سبحانه وتعالى قام يا أيها الناس وابانك وابانتو تقوا ربكم متي الله وموه إن زلزلة الساعة مزما مسيسجو كبيرا وكرو نكرو ويكيا مانغا چتوسي وكيوغا نكوين سينو نوكان كان وكليبيرا وكساوي يشيء عظيم چيجيندا كباتشين تشينيني نيو ومونتو چاتر بانغا كيرا چاتر ووزانغا كومو بوانغوبوي okubanga enseno Allah agenda kujiretera okuyuga n'okwekiko okwenja okwechika ekyenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala watu bwatugamba nti esawe eyo mugiti era mukyenyo Katonda wamwe kubanga lugenda kuba lunaku lwantisa ensi egenda kubeera ng'ekwatibwa musisi ow'ekika ekyawaggulu gwe mutalowoozanga nako mu birowoozo byammwe.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: الله سبحانه وتعالى يا جامبا ومن الناس نمبانتو إليكي كيكي للا الله يجاني نوري بكابيابانتو وليوات دينبوك نوري ليكي موغوا سنغا

0: الله مزمع الله سبحانه وتعالى يدخل الذين آمنوا وجاكوا ينجزا بكرزا وعملوا الصالحات نابا قولي من الميرونجي جنات إجنا تجري ذكر كتلة من تحتها وانسواز الأنهار ومقا إن الله يفعل ما يريد الله قولا بلكو نشايا قدنغة وليا مبوزا تلواتو كزبوتي
1: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
0: من كان يظن موت ينابر عينين دوزا alla yansurahu Allah anti Allah tajjak subra kutasa nabbiwe fi dunya wal akhirah kunukun siwadde kun komerero fal yamdud bi sababina gambi enti omuntu we chikecho kala sibo muguwa ila samai kukasoria kenjuye somo ruvanyuma liyakta wabi wagu kutulanga mazuku wete kamburago fal yamdura aliokarabe hal yudhihibanna kaiduhu ma yaghiru nti echo chachawa echucho nacha abayitaba dita ya garu kubira ngaraba Allah subhanahu wa ta'ala atasu mbakawe echu wanaba nga mazo kwezi mbamu mugu watu nulara vi nchi obusungu waina kwe kubira nchi Allah atasu mbakawe kwezi zozi nzo kujawe echu cha ulira nchi chimunyiza Allah subhanahu wa ta'ala abuza jomuntu ye imbi mugu wa oyabedenga yetu ze mungeri echu kecho okwetuga kwe kuinzo kugana Allah subhanahu wa ta'alu genda maso nga ataso mubakawe

كلما أرادوا أن يخرجوا منها بجونا لبالبيرا نبا قدوا كبيرا تبدو كبابا مليرو من غم بابدم برمي بابدم بابدم بيرا إيين تيساج بالبيرا بالمو وعيدوا فيها لبالبابا قدوا كبامو نبابا الزامروا أنفكا بالبيرا باقلوا كتورو انتو كمو بدو كمورو برمي إمبيرا يتاقين دكوبانجي سنسا bagenda kuagalo kudu kamuna inga bazibuwa yuru ampakaba maraika babazayo kawe baba gamba nti wazuku mkombeko adhaba alhariti kubibone rezebio uchakubanga mwemu hake itiavila

0: إن الله مزنا الله يدخل الذين آمنوا عند كوين جزا بكير جزا وعملوا الصالحات نابكوري من ميمون جيبي بابا يقرأ عنك كاتون ديفيو الله سبحانه وتعالى يسيم عنك عنك بنبدي بنبدي ببابي سمس عنك بريا بابي رانك عنك بجوي تكاك الله بنيم بمزوك بتجيرا كتيا كتير كسيد يس إيند إندرا يقرأ عنك الله مزنا ميريري نبكير جزا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد yazala irati yazali biyata inati mufanana abantu wababi iranganga baka kasebi ya babaka bibali itanga ku Allah wawi babi iranga bako libi Allah biyaya gara Allah agamba wagenda kuwa ingize janizi kurukutila mintachi hal anharu wansuwa zemiga abu wagenda kuwera mkwe ya gara mujana ati wagenda kuamba ziba nabibi ambaru Allah agamba yuhallawuna fiha wagenda kunani kwa bagenda kwamba ziba mujana min asawiri bikomo min dhahabi nebya zabu walu'ulu an nebya kulibwa mayinja gebe ya galuru walibasuhum fiha harir nganobu ambaru wabwebu wewevu wabwari ili omwewevu webagendo kenda na mujana songa sibye byambalo ngabiri biwaulide ebira bikanti no bigenda kubera bya muliro abantu bigenda okubaletera obuzibu bantu bagenda kwamba zibu ebikomo ebibera nga bibya zabu bigenda kubera bya mayinja galuru bigenda kubera nga bibasanyusa bigenda kubera nga bibawunda mu mpunde y'ekike kya waguru ate bagenda kwamba zibu engoye ngampe wewe zaliri
1: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
0: الله قام سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول الله سبحانه وتعالى وقام بموين يزمو بيرينغ مرونغ ميري تقام بيشرونج لا إله إلا الله متسبين الله بيرينغ تبتركو era mubiringa muchiwangalirako era mubiringa muchizukirirako wahudu ila siratil hamid mubiringa murungama ngamuterere ekubiryo obusilamu eryo Allah subhanahu wa ta'ala liyabagaliza ekubiryo Allah subhanahu wa ta'ala lyatendereza nti ekubiddungi era omuntu anonya yeddini etali busilamu Allah yagamba ntitagenda subhanahu wa ta'ala kumukiririza mu ekyo kyali bakutte

إن الذين كفروا مزنا بتكيزا سدون عن سبيل الله نبابيران غبزيزا بانتو قبل الكفر يا الله والمسجد الحرام نبابيران غيرا بزيزا بانتو قين لكم زكتي ويمزيزو قبيران غبزيزا الله الذي مزكتي ويمزيزو جعلناه للناس سواء وتوافوا لران تيريا بانتو بنا بغو كريزامو چيچي مويرا بساني دو قبيران غشيچي موتو والكباسو سلام العاقف فيه أبتكا أبغلراني أبالي مكة والبادي نابتالي والبادي نابتالي بكانت السبتكا بامو أبجمو بزينغ أبابن بتونغو يبينجا ورو كمزكتوغو أبانتوبو نبالي چينكاني وكبيرانغ أبغيندا يوكو سينزا الله سبحانه وتعالى الله قامنت ومن يريد فيه بإلحاد ومونتو علي أغارو كبيرانغا يغادو كوريرا ميچينتو يچيچامونغا يكو كمي مزكتوغو أبيرينغا akulira mbidhulumin uvriyaza amanyi nuziku hutugenda kubira nga tumukombia kwa athab min athabin alim tugenda kumukombia kubivo nileze biruma umutu yenari agara ukubira nga ye kukuma muzikitio guruku agara ukubira nga liyaza amanyi abarara Allah agambi nti weye kukumi mchikochi norua kwa agara ukuliyaza amanyi abano ukubira ntikifo umutu achi ingira kabira wa mirimbi na yegwe ye itache kukumi emu uruku agara ukulira muwebitali bitufu ili abarara obeerengo bayisa sibulunja agambye gwe tugenda kubeera nga tukombya ku kibonerezo ekirabika nti kiriba kya bulumi

ذلك يتتوجه قدم تتجيري يانغتو بغامنت ومن يعظم شعائر الله منتبا ويكتبا وبوني رواء الله سبحانه وتعالى ويتيك من منسي نبامو غامبانت يكو كبوني رواء الله سانيوك ويكتبا كنوشي مكبينت الله سبحانه وتعالى بيغامبت بغرمي زنوبي رانغناو بتتين تتين تشكرو فإنها من تقوى القلوب يجوشي لغانتي متما جابو جينا موكتيا الله subhanahu wa ta'ala abawe kitibwa ebyebira bikanti bikuru Allah subhanahu wa ta'ala biyateka mudini muno.

الذين أبو إذا ذكر الله سنقب بيرانغا باوريد اللانغا يغيرواكو وجلات قلوبهم امتما جاوي جفنو كتيا والصابرين ربي بابا قميكرزا على ما أصابهم كويكي چبا چبا توسيكو نغا چبا كسا مسويبه جبا جبا توسيكو با قميكرزا نبا فنن پيرازو با قميكرزا الله وا يغيرواكو باوريدانغا باتي دنيونغي باوريد اكتيبوا انتا يغيرد واكتيبوا والمقيم الصلاة بابا يمرزا والصلاة أبو بونا بسان يكسان السبوا أبو بسان الله بيبو بسان يكسان السبوا بابا يمرزا والصلاة ومما رزقناهم ينفقون ربان يمروك سالة كويتو كتوبة تباقى بردنا بابا جاكو كباوا يريا بانتو أبا ينوبو يتابو إلو بابا جاياكا كانتو يبسبروك وايو بسلام ببيرينغ أبو تامبرا الله سبحانه وتعالى وبيبا قام مبسان يسي انتبا جاكو بيرانغ أبا ينجري الجناح

0: إن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ياروان ردابك رزا نابيرانغا ياباتاسا إبزيبو بيوني ببابي بوريك دي إن الله مزنا الله لا يحب تيغاليرانغا قدرا كل خوان بري النار بكانت مكمبانيا نيو كفور آتينغا ميتلي بمبكافير يتاكورا غاني دردنا يي الله كورا غانا نسايد يريكابك رزا بابا موريرا إرابة تاسي بزيبو بيوني ببابيرانغا ربي بابي بابي بوريك دي
1: أذن

0: الذين أبو الله سبحانه وتعالى بايقراكو إما كنانهم في الأرض بتبيران تبتبين كزمن موسي أبابا بيران بتاس الله بيبانو بتبيران تبودي مرين بموسي بتبين كده أقاموا الصلاة بيمرزا والصالة وآتوا الزكاة نبتلن الزكاة ماليا وي Nibamu vio buka kawa wevili undibuwe vili mibuwa. Vio busubu sinibaviranga batura muzaka. Wa amaru bil maufi nibaragiri mfisi nunji. Wanahawa ani munkari nibazizi mfisi mbio kubeda antitekolibuwa. Walillahi laaku walillahi akibatul umur. Insonga zonazi kumekerezibuwa. Irazi jako mekerezibuwa angazi unzi kideri Allah subhanahu wa ta'ala. Abiringa abasara abasasula. Abatura zaka abasasula. Abagana mpise mbiku msifu nukubante kulebu abasasula abala girangi mpise nunja abasasule evi ntubyo na nkomerero yavyo jivija kuunzikira ili Allah subhanahu wa ta'ala
1: wa iyu kathibuka fakad kathabat kablahum kawmu Nuhin wa Adun wa Thamud
0: wa iyu kathibuka singaba nasala wukuli mbisabwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubyo sumesa فقد كذبت قبلهم بالين بسبب بسوك والسكون وبوسوس بجبا بالين بسبب نبي مكوانو جو غامبان قوم نوح وعاد وثمود أبان تبانوه بالين بسنت الزكيرزة بتوازكيرزة وبمانيا وعاد وعاد وعاد بالين بسمقاند وابهود وثمود وثمود بالين بسنب وابصالح وقوم أبان توابر لبانج بجبا بالين بسا وقوم إبراهيم أبابراهيم باتيو وقوم لوط نابالوت ويباتيو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمقوميا
1: وقوم إبراهيم وقوم لوط
0: وقوم إبراهيم أبابراهيم ويباتيو وقوم لوط نابالوت ويباتيو تواب الزكيرزا أبالوت أبالي أبالي بيبسياغا بابا غامبانغا كوني بي فريدا بنام فريدا الزبي أبو نابو بالزكيرزا بابا مانيا لوط ناونا نابان تبيشنا تواشمانيا ناوي بيرا مقومو

0: وكأي من قرية ببوكا بينجينيو أمليت لها بالنسى نغا كسيسو وهي ظالمة نينغا بيبير يزامان ينبيرابا ثم رفاني مكسيرا تاتو كانغا أخذتها نينبي قواتا كون نينبي بونيريزا وإلي المصير نيجيندي إلي ولي وبدو وبابا انتوابا بالي أبالي أزامان ينغيندا كبابا لكا ونفناكا قبل يومم سسولو كسينزيرانغا ويييسانغا
1: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
0: قل بقامي يا أيها الناس وانجم وابانتو إنما أنا لكم نذير مبين مزمان سجمولين دمتيسو وورواتو
1: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم
0: والذين آمنوا وبابنا بيرا بكرزا وعملوا الصالحات نبكري من ميمرونج لهم مغفرة بجاك فنوك سني وكيبي بيابيتكو ورزق كريم بجاك فنوك غبرير وكيشتي وانغي الجنة
1: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
0: والذين سعوا في آياتنا نيابا بكودا كويفو بمنسيم النمو عاجزين انغا باتامبرو كوري مساماتيكا غفو كبيرا انغا كورا أولئك أصحاب الجحيم أبو ببجوكو ينجرون مليو جحيم كورنا كورين كوميريرو

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الله إبيو إبيستاني أبيجاو نابيرانغا أبيرسيوونغا أبيفودي بكمير يابانتو للذين في قلوبهم مرض أبينا أبرد بوبتكري زميت مجابي والقاسية قلوبهم نابين ميت مجابي ميكاكا نيابوني بابيرانغا باقيندا باروندورا مبيستاني غبي باكري زامون تكسابي فانغانا نيبيا الله انغيك فانغان تنكواد وإن الظالمين أنا يا بلي أزمان يا بتشو سيب توف نبأ بيران قبقو بريدي بتشامو لا في شقاق بعيد بل كرود دروي ورنيو وأوكان ينور الله سبحانه وتعالى ويا جلته بيركو.

0: ليعلم الذين أوتوا العلم بجكم نياب الله سبحانه وتعالى بيوكم نيا أنه الحق كما زمكي كانوا أقرم القرآن من ربك أقابيرك تونده فيؤمنوا به يبكر زاب من يبجك بيران ببكر زيب يا الله وتخبت له قلوبهم إمتما جاب جيجك بيران يا الله ببولي زبرون جاب ببكر زيب ببولي ببولي وإن الله لهادي الله سبحانه وتعالى يا رون من الذين آمنوا ببكر زيب إلى صراط مستقيم نابسا وليكبتوك القلقفو
1: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
0: ولا يزال الذين كفروا تباقين لكوليك يا بابا تكريز في مرية قبلي مكبوسة بوسة منه كبقواتقنا القرآن حتى كتوسة يأتيهم الساعة يا إيسا وبربيبا جد بغتة إيشبات كرا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ورور كربجير يجبون يزوجور نكورو جند كوفير ورغم بور تجند كوفير مكالونج كوننا وتجند كوفير مكالونج جبالي الله سبحانه وتعالى ريتور نكورو جنبا الله سبحانه وتعالى واتوا جامينتي أبتك كريزا تبقى جند كريزا القرآن ينو تبقى جند كريزا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكنت كبر جند كجيك كريزا كورونا كورولين قالوا مزوك ينجرا وبيجبون يزوج كريبيرا وكورونا كوريو جند كوفير كسيديا وينجرونا كورغومبا وبعند تبقى جند كوفير عن غباينا تبقى جند دوكون غرام الله سبحانه وتعالى واتوا جامي إلى أبانك أبتك كريزا الله بابليك يجبون يزوجون غفرا ويا كريزا كستاوي إنفني منا ينجو بكريزا بيتوا كريزا الله يبغوا.

تنزل كن إيساي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم أبان فابا يا بكر إذا نبكر من ميرون جباقين لكو ينجر مجانيز ينجر زكبير من ميرين الله سبحانه وتعالى واتوا جنر كبيران غابر مدين

والذين كفروا وتكذبوا وكذبوا بآياتنا نبالي بسما تيكا غفف أولئك لهم عذاب مهين وغن نكون يشبون رزيو يشربا نيوم السا إريتي ولا بكان تباين كتيبا كنو كنسي تباين كتيبا كنا era kunsi kuno bava konga baswadde agenda kubateeka mu kibonerezo ekibalaga nti balibeera wa wansi.

ذلك شبيك بشكين ركبيرا يا الله لقامنت ومن آقبا وموت استنقاب نريزا بمثل ما أوقب به يتفانا نردد نيشو يتشاب نريزد ونشو ثم بغي عليه رفن يمنار ببواتنا بقرب وكبر بي لينصرنه الله الله جاكم تاسا إن الله لعفو غفور الله سبحانه وتعالى يمسني الله سبحانه وتعالى سني ردد نيو الله جاك سني ومنتو يو singare yabira ngarumbidwa omuntu singaba abonerezedwa narumbibwa na yine yesa suzana akola echo chechimu kukiriche bamukoze nabiranga chikoro kweta satoru banyuma ni bamukola ko burabe Allah agamba ntino ajja kubiranga sonyu omuntu oyo singana abafiride mu mbere fana na kongeyo.

ذلك بيجت بأن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يريج الليل في النهار يو يا إنجزيش روم مسنا نويسان عنكم مسنا غلا بسنت موانف وكسنغا كتيرو ويريج النهار في الليل نا إنجزو مسنا مكيرو نويسان عنكاتي كيرو ناتو kifuse ekimpi kuchukumusana Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti yinkola yangi oruse bisereyo bitero kujjamu mu bisera byomwaka nolabange ekiro kiyingiddeko mu budde bw'omusana ate oluusi nolabange omusana guyingiddeko mu budde bw'ekiro eyo nayo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah mazina Allah samiun awulira nnyo basuirun era alaba nnyo.

0: ذلك بيجتبه أن الله مزنا الله سبحانه وتعالى جاتو بوليرو بإنزاب هو الحق يوانا مدرى سانيوك السنزوى وتريا سانيوك السنزوى ملبئنا وأن مزنا ما يدعون من دونه ببسنزي بتري الله سبحانه وتعالى هو الباطل بنت بجام الدرى وأن الله هو العلي الله يواهو أبقر الكبير ومنيني ويو أبقر وتريو تلالا جنة أتمو بانيني تريا مهنكنا
1: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير
0: ألم تر يتلب أن الله مزمع الله أنزل يس من السماء يكب مبري ماء أمز فتصبح الأرض سن نبكي سن جيننغ جربا مخضرة إبتقت بكرقرا إن الله مزمع الله لطيف خبير الله سبحانه وتعالى مقاتم فريريا بدوبي إلى واجتا ساسرا نيا بدوبي تنغا بمانينيو أبامو جيميرا بجيب بامو جيميرا نياتنا بوي بميرا نبابي رانغا بابي يكالانا بيو نبابي نبانيو ودينغا تبامو نبازا أتوينا كي تشتكنيني أتسونغا تمانينيو يدينغا تبامو جيميرا وبانغا بريبا ويزي

ألم ترى يا بكتربا أن الله مزمع الله سخر لكم يا بقوند زما في الأرض بن موسي والفلك نابقوند زمن موسي منات نابقوند زماتو تجري يقسي في البحر كنيانجا بأمر يجينك تراجروك ويمسك السماء يا ونيري تكبر ناري قواتريو أنتك على الأرض لذكوك بيران غريبا بويرا يبابو تكريكون سيكونو إلا كجاكو بإذنه بالنبي المبينزاوي الله سبحانه وتعالى يا ونيري تكبر أنتك على الأرض إلا بإذنه يا ونيري تكبر كبيران تريسورا فوما تكيولي بيرين غريبا كباكو نكون سي يبين نتبيري وكجاكو بيرو كبابينزاوى الله سبحانه وتعالى نكتسى سلام نكتوى غالينيو ate mukutwaga lokwa yakala mukubirenga tumulira inna allaha bin nas raufur rahim allah ya bantu mukwatampora ate musabinyo allah subhanahu wa ta'ala.

0: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: الله قام سبحانه وتعالى لكل أمة بلتبين شابانت جعلنا من سكان توابتي رو إن سنزا يابوي إن سلا يابوي جبين زوك سلام إذي سرونغ نيو إبادة مقرون يري الله سبحانه وتعالى ومناسكوها إن سلا يجبابي رانغا بجبوات جدر برونجي نيو بجبوبر رامكوبي رانغا بس سنزا الله سبحانه وتعالى فلا ينازعنك تبقزانغا كوكوكا ينيا للأمر منصنغا ينابا تكيرزا tukizanga kukubirango bawirizanga bakayanya musonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala yajaba kusaliddewo nebabiranga pote bajimatidde tokayanaanganabo wadu ila rabbika bwekowula abantu abasigadde babiringa baddiri katonda waabwe innaka ala hudan kubanga gwe oli kuburunga mu mustaqimun atali kukube golokofu
0: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
1: وَإِنْ يُجَادِلُوكَ سِنْغَبَ كُوَكَنْيَانْغَا فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَكَانْ بِاللَّهِ مَنْ يَبِي مُكُرَا مُلِكِنْغَ نَانْغِ مُنْدِكِ اللَّهِ يَا مَنْ يَبِي مُكُرَا مُيْنِي مُكُرَا يَا مُنَانْغِ نِنِي يَانْغِ تُكَيَا نَانْغَ نَبُقِّنْ دَوَلَا
0: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
1: الله يحكم بينكم يوم القيامة الله لنا مروكتي ومكر نقر ومكمرero بما كنتم فيه تختلفون مبيب مجزم وكان يوكنا مو لكن مبيتي جيرا نمو كبيا مبيين فكا

ألم ترى تلبى أن الله يعلم اللهم ما في السماء والأرض بني مبانغ نبري كنسي يموي إنما زم ذلك في كتاب تقبر دم اللوح المحفوظ كتابي تري مقرون دوي بنتو بيونو كبيران غب ينبى بواندي كدا إن ذلك على الله يسير تكتون دو كبيران تي بنتو بيواندي كا كسايدي يشانغون يوسي كنتو جزيبنا كم ناكد دغلا بروغرام ينسينو ني يقبر بيونا يبي مرد كل فايد نيني إيتوا اللوح المحفوظ آتينغا فإنبو زيبو واجتانغم

من دون الله يا بان تبسن زي بتري الله ما لم ينزل به سلطانا قتبين الدرى وجوري زي وانما الدرى واسكبوا كبيو كبيرا قبو يبينو كسين زيوا يبين انسونغ انتوفو جيبا صبرا كوا انتو بسن زلو انسونغ قوندي سونغ اتي الله صبرا كوا انسونغ انتوفو انتاساني دوك سين زلو انسونغ انو نيري وما ليس لهم به علم قاتنو كمانيا كبيو كبيرا سين زي بينا شبابي تجيراكو kubanga sibe babi tonda nzenna bitonda nzabi tegira buti baina chibabi tegira kona kamna kiddagara wa mali dhalimina min anfari abali azamanya basamiza bakulibintu ibe tibagenda kufuna batasa kubamchibonerezo cha Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: طه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. الله سبحانه وتعالى يتانديك السورين ننيك تنسرف بيري يطنها نباتو غامبانتي الله أعلم بمراده ودنغابامو كبابونو زباتي لبانبا غامبانتي طه وانو الله يرياتك إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غامو غامبانتي وانكي طه مسجقوي
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كتواك السيزة القرآن بالنبي محمد كتاب يتابري الله سبحانه وتعالى نغا كتواري تلوبي للمرام ومكتستان توبيرين ويونونيكا كتاري انت القرآن يكسانغو لمرنغم أتبا يمرو كوكا إبيرين يكونون أبونوني ندا
1: إلا تذكرة لمن يخشى.
2: Ilo kujako mramu mkuru zikiratan Qur'ani no yasibu ibiringi joku burida liman yakhsha buri nari mwakati Allah kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala chaka jori ngomramu mkuru kuberanti chiburida oye nari mwaka beranga kagaro kutia Allah jaku beranga atia
1: tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati al'ula.
2: تنزيلا قرآن يسوى ممن خلق الأرض أكفيريو الله إيقرنسي نجيبوا إيوا الله يأتون دنسينو والسماوات العلا نفقرو إزيري يومبوينغولا إزيري وقرو الله سبحانه وتعالى زياتون ديو جاري
1: الرحمن على العرش استوى.
2: الرحمن oyo Allah mulezwe bitonda asasiroyo amukemerano ya muulira kuno kubulambwensi alal arshi aliku namurondo yesawa gaterete Allah subhanahu wa ta'ala atutegeza anti الرحمن على الأرش استوى oyo Allah inechise chita sosola aliku namurondo yenga atudda aterede.

0: falana atiyannaka nafsi tujja kuleetera era nga kyetukugamba tetusaaga bisihirin mithlihi ddogo erifaanana n'eryo lyoleese na wano tulina abalogo siggwe wekka abalogo be tulina we bali ab'amaanyi faj'al bainana wa bainaka maw'idan njagala otiiki wakati waffe ne wakati we ekiseera ekigere tusisinkane otulage naffe tukulage ki kye tuli oleese eddogo naffe tubalina abaluga abasobola okwaŋŋanga la nukhulifuhu tetwagala twawukane ku kiseera kye tunaaba tulagaanye nahnu ffe wala anta wadde ggwe makaanan suwa twagala tugende ku kifo ekiteredde ng'ennambole
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
0: قال موسى ناغاما موعدكم اندغانو يفينموي يوم الزينة ورناكو عبان تلبابيرا تباكين داكورا وابورا باري كورناكو وامسانيو نغابي ونزبورون جينيو بامبات تبانيكت تباتو باتو تباتي ابيامبارو بيابوي ورناكو تروري كوميريم ورناكو رواكو ومورا ورناكو رواكو ووندا abantu bonna banyiridde wa an yuhshara annaasu duha twagala abantu batandika okuyingira ekisaawe bwe tugenda okusisinkana ng'obudde bukyali nkya mu kiseera kya kalasamayanzi abantu bayingire ekintu kibeere nga kikwata omwaliiro abantu bonna nga tewali yeraliikirira lunaku lwa kweyagala lunaku lwa kubeera nti tebalina mirimu abantu bonna bajje beerolere
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
0: فتولى فرعون فراو يقيندا نابا ويبالينغا مزوكا كسا إندا كانوا تيرناكو وينسسينكانو ويرناكو ويرجو كبيرانغا تكولي كرابان تباو مديرناكو وكبيران تبالي مسانيو فجمع كيده ناكو نانيو بكوديو ويبونا ويالياسو بيرو كبيرانغا أجيندا كوكورو وانيسان أبوه ثم أتى رفن مانجي كنفا مزوش تريزا نزمريتا
1: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى
0: قال لهم موسى موسى انقبا مزوكو ينجري تساوي موسى لن هارونا ببسلام ببيري نا ينجي نكوكا يننا اترد ابان تبا مزوكو نانا مبونجي سونغا اتابا يسي مجتك الدينتي يو يقباو لدو برونجي يكباكا وابي فرعون اباكو والدينتي مجم لغو مروكو قطو جندو كسوالي زامروجي ودي قال لهم موسى ومروكو نانا موسى نابقان بويلكم بنانجن نمجندو كزكيرا مفودي لا تفتروا على الله كذبا ملكراو كوغرا كتوندو بلينبانغا مفرا بانتو فيسحتكم الله جاكوباتيكاكو بعذاب ايكيبونيريزو الله جاكوباليتيري ايكيبونيريزي ايكيجو كوبيرانغا تيبا زكيريزا وكالي خاب من افترا بلين ناكيزاكو كفرانغا غامبا بانتو الله سبحانه وتعالى انتبواتنا ينغا لينبا اجندا كسوالونا كواليرو
1: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
0: فتنازعوا أمرهم بينهم باتان بكوكايا غانا وكتيوا ويكونسونغا يا ويكواتا غانا نموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى تنميزا تينغا الله مزو أبام أبارو مزو كونغا نمتساوي باتان بكوكو بيرانغا باتو روبو فو فو فو basobolo kuteesa ku nsonga y'okwaŋŋanga Musa alayhi ssalaamu batanaazau amrahum bainahum baatandika ensonga yaabwe okubeera nga bagikubaganyako ebirowoozo omusajja tumuyingiridde tutya bainahum wakati waabwe wa asarru najwa ne batandika okukola obukuukuulu nga bwe boogera obwama omusajja tumwaŋŋanga tutya yazze n'omuggo naffe tuleete emiggo tusobola okgifuula kyafuula omuggo gwe tusobola okuleeta emiggo ne gifuuka omusota nga ye tukisobola bulungi baatandika okutuula obufoofofo ne batandika okutetenkanya butya bwe bagenda okwaŋŋanga omusajja abaloga abakugu abakuŋŋaanyiziddwa firaawo baaleese
1: qaaluu in haadaani lasaahiraani yuri

0: والله خير وأبقى.
1: إنا مزمى في آمنا تكرزا بربنا مرز وفي الله موسى وزوك سمسا ليغفر لنا صبرو كبيرا تجاك سنوا خطايانا إذ سبب يفبتم سبب زوك فدا وما أكرهتنا عليه من السحر إذا تمسوبرو كبيرا تجاك سنوا يدغوليو توالي زوك فيرا تكرا والله خير تككسانت الله يسنغو برونجي وأبقى إليه وكسغلاه.

0: إنه مزنا الدلة ككسا من يأتي ربه مجرما ومنطي النار الجيري الله سبحانه وتعالى أنك يلمونني فإن له جهنم مزنا الدلة إنوشي ككسا انتبجاك تشينشا أنك الله مسسد مرر جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مواتقين كبيرا انتيافا تجين كفيرا مودو كبيرا انتيافيرا مبرمو ويقزا
1: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
0: ومن يأته مؤمنا ومنطي النار الجيري الله انك مكرزا قد عمل الصالحات انك يكوري من ميرونج كبيرا مبنسي الله ناسيما فأولئك أبانتوا وابالي بيرا مبيريو لهم الجنات العلا بقيندك بيرا الله بويجانيزا وقرم بقيندك ويقاليرا

0: كبير لا تجري من تحتها الأنهار اذكروا كل شيء وانسي وازمك خالدين فيها مبقين ركبير مرين بين الناكو وذلك جزاء من تزكى ايون يمبير الله جاقين ركوا بري النار بكانت يقول سنة نوكو تكزو مويو.
1: ولقد أول

يا بني إسرائيل بانجم مبتبني با إسرائيل إسرائيل يا يعقوب عليه السلام ومدوا الله مرنغفو بتبني بي الله سبحانه وتعالى بكو ورنغ بقام ببادي با إسرائيل قد أنجيناكم مزمى فتمزوك وبتمتو ستبونيزا من عدوكم ومرمي ومعبد بزني اندبار فرعون مزوكفا وعدناكم جانب الطول الأيمن تبرغاني سانتي وكتيوة فيني وكتيوة مواجوين دغانو كسايد يورسوزي إيادديو تجند كبيرانغا تسسينكنا نامو تبتكي زبتاب مجندو كوي سورو فنمارو كسومو كنيانجا ونزلنا عليكم المنى نغابي مجنز مجتوندو اجتاري ممري kakati tugenda kubasiza nga mazo kutukeyo ekyokulya ekiyitibwa almanna wasalwa neva Allah subhanahu wa ta'ala ziyabatirako nga zakulya ezali mu kika kyennyama y'ebinyonyi.